برحمته من يشاء لو تزيدوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها ترين على تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفر رحماء بينهم تاريخهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماكم في وجوهكم من أبصار السجون ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوي على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسولي واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان هم الراشدون فابولا من الله ونئما والله وعلمنا كم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأذيكم بينهما فإن بغت هديكم على اللكر فقاتلوا التي تبغي حتى تفيع إلى أمر الله فإن فات فأذيكم بينهما بالعدل واقصدوا إن الله بالمقصدين إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا ذكر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بلا القواب بس الاسم الفسوق بعد الإيمان وما لم يتوب أولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم واتقوا الله إن الله التواب الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما أدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم السارقون ولا تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم وان هديكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله مغيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم والقرآن المجيد بل عجب أن جاء منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُ وَإِنَّنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ مَا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ

0: يجي تابو سيراتن وذكر لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا بجنات وحب الحصير والنخل باسقات لها طلع نضير رزقا للعباد وعنا ببلدة ميتا كذلك الخروج كذبر قبركم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وحيوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليك من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديك رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تهيد ونفق في السور ذلك يوم الوعيد وجعل كل نفس ما أحصائق وشهير لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حدير وقال قرين هذا ما لدي عتير ألقيا في جانب كل كبير أنير منا إلا الكريم تلي مريب الذي جعل مع الله إلانا كرف ألقيا في عذاب شرير قال قرينه ربنا ما بغيت ولكن كان في ضلال بعير قال لا تك تاسمو لدي وقد قدمت إليكم بالوئير ما يبدل قول لدي ومعنا بظلام للعبير يوم يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزير وذلفت الجنة للمتقين غير بعير هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من كشر رحمان بالغيب وجع بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لما يشاءون في أولادنا مزير وكما عرقنا قولكم من قرنين هم أشد منهم بقشان فمعقبوا في البلاد حلم مهيز إن في ذلك لذكر لمن كان له قلبنا ورق السماء وشهيرا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوم أثبر على ما يقولون وسبيح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وإدبار السجود واستمع وما ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إن أنا نوي ونمير ويرين المسير يوم تشاق قلاد أنهم سراء ذلك حشر علينا يسير نانو آلهم بما يقولون وما أنت عليهم بجبير فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالمقسمات أمرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون للصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يفك عنه من في قتل الكراسون الذين في غمرة ساهون يسعد أيان يوم الدين يوم مال النار يبتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتيهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك موسنين كانوا قليلا من الليل مهجعون وبلسهركم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للمؤمن وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون ورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون على تلك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلام قال سلام قوم منكرون فراغ إلى فجاء بجل سميا فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفا قالوا لا تخب وبشروا بغلام عليم فأقبلت امرأته في سرة فسكر وجاء وقالت أجوز أقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما كربكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليكم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى أرسلنا إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحرنا ومجنونا فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي آد أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فأتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسئون والأرض فرشناها فنيم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلهنا كر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحرون أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتولى عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون وقالوا للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون سورة الطور مكية آية 47 آية بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمر السماء مورا وتسير الجبال سيرا ويل يومئذ للمكذبين الذين في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسير هذا أمنتم لا تبصرون إصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك موسنين إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم وآتاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحورين والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان الحقنا بهم ذرياتهم وما آتيناكم من أمركم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في علينا مشفقين فمن الله علينا ووقينا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنيمة ربك بكاكن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أرامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقاولا بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يؤمنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فمن مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يري دون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لكم إله غير الله سبحان الله ما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرقوم فذرهم حتى يلاقوا يومكم الذي فيه يصعقون وهو يومك يوم راغوني انهم كيدهم شانوارا ينصرون فإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون فاغفر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوي ما ضل صاحبكم وما غوي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي اللهم هو شديد القوى ذو مرة فاستوي وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلي فكان قاب قوسين أو أدني فأوحي إلى عبده ما أوحي ما كذب الفؤاد مرئ أفتمارونه على ما ولقد رأيه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما غشى ما زاغ البصر وما طغي لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى أراكم الذكر ولكم الأنثى تلك إذن عظمة رضيا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا ظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولي وكم من ملك بالسماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لكم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولي عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغ من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدي ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولي وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يري أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تذر وازرة وزر أخرى وليس للإنسان إلا ما سئ وأن سائق سوف يري ثم يجزيه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهي وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنيا وأن عليه النشاة الأخرى وأنه هو أغني وأقني وأنه هو رب الشري وأنه على كعاد اللولي وثمودا فما بقي فقوم وقوم نوحهم من كابل إنهم كانوا هم أظلم وأطغي والمتفكات هوي فغشيها ما غشي فبأي آلاء ربك تتمري هذا نذير من النذر الأولي عزيفة لازفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم صامدون فاسجدوا لله وأعبدوا
1: Saurari karatun Al-Qur'ani mai girma wanda Mas'ud Abdullahi sarki ya dauki nauyin kawo muku muna roƙon Allah ya ba wa ƙasar mu Najeriya zaman lafiya da jahar mu ta Kano ya yi riko da hannayen shugabannin mu ya ba su ikon sauke nauyin da Allah ya dora musu ya kawo mana ci gaba a wannan ƙasa ta mu amin summa amin
2: Misoraro assalamu alaikum zaka saurari karatun littafin Anwarul Muhammadiyya daga bakin Imam Dr. Jamil Suleiman Al-Qadiri fage kana Allahu lahu tare da mijamasa baki Malam Abubakar Mustafa Shehun Alqa da fatan za a yi sauraro lafiya
3: kama sallallahu ala Ibrahim Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Rabbana atina min ladunka rahma وهيئ لنا من أمرنا رشدا ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نعم سورة سبح.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

يحفظ ما يخفى ويسرك اليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار

عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. السلام عليكم يا عشاق النبي ورحمة الله وبركاته. يوشيني درس منا عشرين دهوكو أتكيو من السلسلة من البركة تاونا شكرا تدب لها دقائم تتقص رأيه جرم الجنوة صلى الله عليه وآله وسلم. يوم تقص يوم ترق وطن يوم ترق وطن تقص زي ما كي تقص بوطن تقص أم كي ملا أمينة كانوا الدعاء تتفنيه اسم الله أبدا من يقوم أكي تو يوم ترق وطن تقص دبو بيود عشرين لشدة ميلادية